اللي سمعتكم كنقولوا افريكا يا فوما يراك وبيوا يبقى انا بعتكم كنقولوا افريكا افريكا كل فوتبول تنينا بعتكم كنقولوا افريكا تبكي ماروكو شكا كانوا نمرو هنزاك سنغال كامبيون افريكانو يا مواشا ماروكو شكم بي يا موانا ماروكو شو مفاني لكم بيوا يا سنغال وبيوا يراك Anka maloku mana kuchinchana ithelo la ithelo la Iraq wahuma Ali Jazin kungena Ali Ahmad kuchela kuhuma Ahmad Yusuf kungena Kuma Nunaway Saf Putrus Kungena Ahmed Yosef Ikelo la Senegal Wauma Abdoulaye Mpetu Wagono Laksumula Kungena Asane Diao Esona Basile Ismaila Sar ave un petuo golo la cumbire Opa